Nim Khum. Rzoh Balt Namit Atitlan. Sponsor Kavkin. Habrakar Programmer Ben An. Nim Khum. Nim Khum. Shishla. Shukhte Ab Takbik. Shuyakar Bishik Chiba. Khach Naksh Bantaka. Natuka. Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachuchli. Spakrara. شوشل كتشابانك شيك هباهي اتبال تاكسيد نخبي تاكال رشين هبلون تاكريل هكارا شوشل شابا رشين لقيه كاميك نقمال تيوشيك شابا شوكا شاكا بروغراما نم

بات شنو كشكا لا بوس ديال تيتلان صحابرا كاور شنكا تحقيق ملتي وسر خبال كاسلي مال بس وكل كاتش بام كهون كا ايخ نخنا لا تسانكي كوتي مال كيش ان بيشا اوس تشكن بك مره تورتش خاور خن هلال تشنق ايبال كورا برتشقا قسكيت تاكوش نا بنك كوينتا بيرا بنك تباو هرماخ بنك تايلو هرماخ تشنرا كارش بنتاخا خبرا كايخ اي كيش بيت كاتش مام كاتنا متخ اي كيش روان قيل كاتنا مت اي بنق نات نقاخ تشقا كي تحكيكوش كي بنون كوينت كي اي كرا انكربون كاتش مام كاتنا مت نكاخو يا تاخو نوتلاخ كوليكشا كماك اي كيش بيلي كوك نافيرا كراكارا لا بوس دي تيتلان بونسان كاخبرا كارماخ بين بونسان كاخبرا كاسونس ان مارين باوين porque creará a las 7 en punto no ca ajuma Fidel Funes y su marimba orquesta van a transmitir maca la voz de Atitlán que está pendiente con un banco junto a Tabachinaja van a poner mucho en corral en Bastón está carana big te saca radio te haga record next ventaja chueca cancha central Naukashaka a través del 101.9 en FM. Kamikra, Kimhochum Sik Ki Kashbiltra, Tajenka Stokpa señal, pues 7 en punto, Nakaka la transmisión Aukin.